0: أهوم
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كر
4: نشتر فيه
5: من بيريا خاني خوكري
6: مويا كوشا
7: كر
8: كولو